0: كلاب انا شاب انا شاب متكتك اصلي مرتب
1: بلوبي بلوبي بلوطة نعبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيشن تفوت ع مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلب بدك جيشن بدك جيشن تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيكو صور
2: حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كنت بسمنار ما بتدور فيش الدور امك بستنى شوي
3: الازمة الروح بلش يطلع ضايع عبط في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي